مشاهد بوب جاوي ولو سيمي فرد ولو إند هاميد كومبا جا ولو إند أمر بوغر جا ولو عبد الرحمن كا محمد عبد الله إبا ولو هاميد ولو محمد كا جو ديدو ولو إند ميكا جا ولو جو نيب سيمي فرد